كبيرة وجبة ديسكا مطاري بعد حفنا في القطشات عندنا الديسكا Where is my husband اللي زقور سماي كدر ما يوهرا فوق بي شانيلا ونك كيف احنا مفكرك اللي اللو معنا هنكون ودين جو البلد فاليتا من الخمسة القديم بيش نتشلبرو برايد ويد فليمكين سو يك انتي هتكوني عات البلد اللوم ادخل الديل هلو

قبل نقعدوا لو افتيت تال ويكند فلمكين بجاستن بيبر دايزيز فوق بي تشسكونك فهنا ينعينكم مياك اللو مساسبة وفيامنت الليلة اسمه سو الدين اللي جاي اش اسمه مني جاي هفنا وهفنا جيفاويز اللي انتي زغور سيوجبوك انكم بلو دا تزاتي ورا هانتريكس